خالاتي وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي

عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد

0: لا
1: الله.
0: إله إلا الله. استووا استووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة عجلنا له ما فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله
1: الله أكبر
2: بارك الله فيكم جزاك الله خيرا كثيرا പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ ഹറമേൻ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മക്കയിലെ ഫജ്ർ നമസ്കാരത്തിൽ സൂറ ഇസ്രായിലെ 1 മുതൽ 22 കൂടിയ വചനങ്ങളാണ് പാരായണം ചെയ്തത്. നേതൃത്വം നൽകിയത് ഷെയ്ഖ് സാലിഹ് ബിൻ ഹുമൈദ്. ഇനി മദീനയിലെ മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക്.

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.

0: استووا اعتدلوا أتموا الصفوف وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الطريق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا

أَفَمَنْ أَوْ أَمْسَكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

0: نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها

0: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
1: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي

أراد إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

0: المسومة
1: والخيل المسومة والأنعام والحرث
0: والخيل المسومة والأنعام والحرث
1: والخيل المسومة والأنعام والحرث
0: والخيل المسومة والأنعام والحرث
1: والخيل المسومة والأنعام والحرث
0: والخيل المسومة والأنعام والحرث
1: والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ചോദിക്കട്ടെ.
1: ആ
0: മാഷാല്ലാ, മോള് ഉഷാറാണപ്പോ. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. അതിന്റെ بعد ما بعد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج فلت القرون من قبلي وهما يستعجلان

الباري وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا

فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي

ذلك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه.

لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون.

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين،

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم

تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة